مدينة الألعاب بمنطقة الحرية بجانب الكرخ من العاصمة بغداد. مصدر أمني يعلن اعتقال 6 متهمين في ملف التهريب في سيطرة باوا محمود على حدود ديالى وإقليم شمال العراق. وزارة الصحة اللبنانية تعلن أن غارات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة طير دبة في قضاء السور أدت إلى 9 شهداء بينهم سيدة و10 جرحى. هيئة الطيران المدني الكويتية تعلن تقديم رسالة احتجاج ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي بشأن استمرار الاعتداءات الإيرانية على مطار الكويت الدولي. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Zeydi, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'ya babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi ile yaptığı telefon görüşmesinde Irak'ın savaşın genişlemesine karşı olan tutumunu yineledi. Ulusal Devlet Güçleri İttifakı lideri Ammar el-Hekim, cihadaki faî fetvasının terörün yayılmasının durdurulmasında ve dengenin yeniden sağlanmasında temel bir dayanak olduğunu belirtti. Milletvekili Ahmet Eşimeri, petrol depolama tankları sözleşmelerine ilişkin bir yolsuzluk dosyasını açıklayarak sözleşme bedelinin 7 milyar dinar olduğunu bildirdi. Bağdat Kar Polis Müdürlüğü teslimat çalışmalarını hedef alan bir şüpheliyi yakaladı. Güvenlik güçleri Basra'nın kuzeyindeki Sadık kazasında uzak bir bölgede bir gencin cansız bedenini buldu. Lübnan Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna ait hedeflere yönelik 15 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Lübnan'ın Sur kazasına bağlı Sela beldesinde sivil savunma noktasını hedef alan İsrail saldırısında 2 sağlık görevlisi yaralandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Washington'la imzalanması planlanan mutabakatın Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sonlandırılmasını içerdiğini açıkladı. Arap ve bölge ülkeleri Amerika ile İran arasında nihai ve yakın bir anlaşmaya varılmasının önemini vurguladı. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran limanlarına yönelik ablukanın güçlü bir şekilde sürdürüldüğünü açıkladı. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırmaya çalışan İran'a ait insansız hava araçlarını düşürdüklerini açıkladı. Rusya'nın Temrük bölgesinde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin son 24 saatte Rusya'nın çeşitli bölgelerinde 231 Ukrayna insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde Westwall Caddesi yakınlarındaki sanayi bölgesinde silahlı bir kişinin açtığı ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية. رئيس الوزراء علي الزيدي يقدم خالص التعازي لرئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا بوفاة والده. وزير الخارجية فؤاد حسين يؤكد خلال اتصال هاتفي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على موقف العراق الثابت الرافض لتوسيع رقعة الحرب. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم يؤكد أن فتوى الجهاد للكفائي شكلت ركيزة أساسية بوقف تمدد الإرهاب واستعادة التوازن. النائب أحمد الشمري يكشف عن ملف فساد يتعلق بعقود خزانات نفط مبينا أن قيمة التعاقد بلغت 7 مليارات دولار. قيادة شرطة بغداد الكرخ تلقي القبض على متهم متخصص بسرقة مندوب التوصيل في جانب الكرخ. القوات الأمنية تعثر على جثة شاب في إحدى المناطق النائية بقضاء الصادق شمال محافظة البصرة. حزب الله اللبناني يعلن عن تنفيذ 15 هجوما على أهداف للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. إصابة مسعفين اثنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت نقطة للدفاع المدني في بلدة سلعة بقضاء صور جنوب لبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن مذكرة المزمع توقيعها مع واشنطن تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. دول عربية وإقليمية يشددون على أهمية توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق نهائي وقريب. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد مواصلتها على فرض الحصار على الموانئ الإيرانية بقوة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن إسقاط مسيرة إيرانية حاولت مهاجمة سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز. مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر هجوم شنتها طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة تيمريوك الروسية. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قوات الدفاع الجوي دمرت 231 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة. مقتل شخص وإصابة آخرين جراء إطلاق نار من قبل مسلح داخل منطقة صناعية قرب شارع ويست وول في ولاية تكساس الأمريكية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية.
3: يا حلو، انت تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: الحمد لله
1: رب مدير الله مطلق بادشاه يجاني إله
0: الحمد لله
2: دينم إسلامدر حق تاني جامدر إيمانم كامدر الحمد لله.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Zeydi, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'ya babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi ile yaptığı telefon görüşmesinde Irak'ın savaşın genişlemesine karşı olan tutumunu yineledi. Ulusal Devlet Güçleri İttifakı Lideri Ammar el-Hekim, cihadaki faif edvasının terörün yayılmasının durdurulmasında ve dengenin yeniden sağlanmasında temel bir dayanak olduğunu belirtti. Milletvekili Ahmet Eşimeri, petrol depolama tankları sözleşmelerine ilişkin bir yolsuzluk dosyasını açıklayarak sözleşme bedelinin 7 milyar dinar olduğunu bildirdi. Bağdat Kar Polis Müdürlüğü teslimat çalışmalarını hedef alan bir şüpheliyi yakaladı. Güvenlik güçleri Basra'nın kuzeyindeki Sadık kazasında uzak bir bölgede bir gencin cansız bedenini buldu. Lübnan Hizbullah'ı Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna ait hedeflere yönelik 15 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Lübnan'ın Sur kazasına bağlı Sela beldesinde sivil savunma noktasını hedef alan İsrail saldırısında 2 sağlık görevlisi yaralandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Washington'la imzalanması planlanan mutabakatın Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sonlandırılmasını içerdiğini açıkladı. Arap ve bölge ülkeleri Amerika ile İran arasında nihai ve yakın bir anlaşmaya varılmasının önemini vurguladı. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran limanlarına yönelik ablukanın güçlü bir şekilde sürdürüldüğünü açıkladı. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırmaya çalışan İran'a ait insansız hava araçlarını düşürdüklerini açıkladı. Rusya'nın Temrük bölgesinde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin son 24 saatte Rusya'nın çeşitli bölgelerinde 231 Ukrayna insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde Westwall Caddesi yakınlarındaki sanayi bölgesinde silahlı bir kişinin açtığı ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية. رئيس الوزراء علي الزيدي يقدم خالص التعازي لرئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا بوفاة والده. وزير الخارجية فؤاد حسين يؤكد خلال اتصال هاتفي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على موقف العراق الثابت الرافض لتوسيع رقعة الحرب. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم يؤكد أن فتوى الجهاد للكفاءة شكلت ركيزة أساسية بوقف تمدد الإرهاب واستعادة التوازن. النائب أحمد الشمري يكشف عن ملف فساد يتعلق بعقود خزانات نفط مبينا أن قيمة التعاقد بلغت 7 مليارات دولار. قيادة شرطة بغداد الكرغ تلقي القبض على متهم متخصص بسرقة مندوبي التوصيل في جانب الكرخ. القوات الأمنية تعثر على جثة شاب في إحدى المناطق النائية بقضاء الصادق شمالي محافظة البصرة. حزب الله اللبناني يعلن عن تنفيذ 15 هجوما على أهداف للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. إصابة مسعفين اثنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت نقطة للدفاع المدني في بلدة سلعة بقضاء صور جنوب لبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن مذكرة المزمع توقيعها مع واشنطن تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. دول عربية وإقليمية يشددون على أهمية توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق نهائي وقريب. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد مواصلتها على فرض الحصار على الموانئ الإيرانية بقوة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن إسقاط مسيرة إيرانية حاولت مهاجمة سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز. مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر هجوم شنتها طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة تيمريوك الروسية. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قوات الدفاع الجوي دمرت 231 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة. مقتل شخص وإصابة آخرين جراء إطلاق نار من قبل مسلح داخل منطقة صناعية قرب شارع ويست وول في ولاية تكساس الأمريكية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية.
3: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Radyosu'ndan sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Haber bültenine hoş geldiniz. Türkiye'nin başkenti Ankara'da merhum Seman Kenan Ağa için cenaze namazı kılındı. Başbakan Ali Fahri Zeydi, Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'ya babasının vefatı dolayısıyla taziye dileklerini iletti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı telefonla arayarak taziye ve başsağlığı dileklerini iletti. Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mehmet Seman Ağa'ya telefonla başsağlığı dileklerini iletti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yayımladıkları taziye mesajında Kerkük Valisi'ne başsağlığı diledi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Divan Meclisi Başkanı Ümit Sabah, Kerkük Valisi Ağa'ya taziye mesajı iletti. Azim Koalisyonu Başkanı Müsenne Samarray, Siyade Koalisyonu Başkanı Sermet Elhançar ve Babilyun Hareketi Başkanı Reyyan Elkeldani, Kerkük Valisi Ağa'nın babasının vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı. Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu Başkanı Ammar El Hekim, cihat fetvasının terörle mücadelede temel bir dayanak olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Gross'la yaptığı telefon görüşmesinde Irak'ın savaşın genişlemesine karşı olduğunu belirtti. İçişleri Bakanlığı, Kerkük'te akaryakıt istasyonunda bir personelin vatandaşla yaşadığı olay nedeniyle soruşturma başlattı. Bağdat polisi soygun yapan bir şüpheliyi yakaladı. Güvenlik güçleri Basra'nın kuzeyindeki uzak bir bölgede genç bir erkeğin cesedini buldu. Lübnan Hizbullah'ı Güney Lübnan'da İsrail hedeflerine 15 saldırı düzenlendi açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, ABD ile yapılacak mütabakat savaşın tüm cephelerde sona ermesini içeriyor açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Sözcüsü, İslamabad mütabakatı savaşın sona ermesine odaklanıyor dedi. Amerika Merkez Komutanlığı, İran limanlarına yönelik abluka sürüyor açıklamasını yaptı. Ukrayna'nın Tımaryuk bölgesinde düzenlenen İHA saldırısında bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Amerika'nın Teksas eyaletinde silahlı saldırı, bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haberlerin sonuna geldik. Yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
3: El Akhbar min Radyo Türkmen FM El Fadaiyye. أداء صلاة الميت على روح الفقيد سمعان كنعانغا والد رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعانغا في العاصمة التركية أنقرة. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يقدم التعازي لرئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعانغا بوفاة والده. رئيس حزب الحركة القومية التركي دولة باختشاري يتصل هاتفيا برئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعانغا ويقدم التعازي والمواساة بوفاة والده. وزير الدفاع التركي يشار يولار يتصل هاتفيا برئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعانغا ويقدم التعازي والمواساة بوفاة والده. نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي كرشات زورلو ورئيس حزب الاتحاد الكبير التركي مصطفى دستجي ورئيس حزب المستقبل التركي أحمد داود أوغلو يقدمون التعازي لرئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعانغا بوفاة والده. رئيس إقليم شمال العراق نتشرفان البرزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور البرزاني ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أميد صباح يقدمون التعازي لرئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعانغا بوفاة والده. رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي ورئيس تحالف السيادة سرمد الخنجر ورئيس حركة بابليون ريان الكلداني يقدمون التعازي لرئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعانغا بوفاة والده. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يثمن الموقف الحكيم للمرجعية الرشيدة في ذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي ويستذكر تضحيات الشهداء من أجل تراب الوطن. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم يؤكد أن فتوى الجهاد الكفائي شكلت ركيزة أساسية بوقف تمدد الإرهاب واستعادة التوازن. وزير الخارجية فؤاد حسين يؤكد خلال اتصال هاتفي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي على موقف العراق الثابت الرافض لتوسيع رقعة الحرب. النائب أحمد الشمري يكشف عن ملف فساد يتعلق بعقود خزانات نفط مبينا أن قيمة التعاقد بلغت 7 مليارات دينار. الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية يوجه بتشكيل مجلس تحقيقي وإيداع أحد المنتسبين في محافظة كركوك التوقيف على خلفية قيامه بالتجاوز على أحد المواطنين داخل إحدى محطات الوقود. مديرية الاستخبارات العسكرية تطيح المكنة بأبو مصعب مسؤول الكفالات فيما يعرف بولاية الفرات بمحافظة الأنبار. قيادة شرطة بغداد الكرخ تلقي القبض على متهم متخصص بسرقة مندوبي التوصيل في جانب الكرخ. القوات الأمنية تعثر على جثة شاب في إحدى المناطق النائية بقضاء الصادق شمالي محافظة البصرة. حزب الله اللبناني يعلن تنفيذ 15 هجوما على أهداف للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان. إصابة مسعفين اثنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت نقطة للدفاع المدني في بلدة سلعة بقضاء صور جنوبي لبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يؤكد أن المذكرة المزمع توقيعها مع واشنطن تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي يؤكد أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تركز على إنهاء الحرب في هذه المرحلة دون مناقشة الملف النووي. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يؤكد أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد مواصلتها على فرض الحصار على الموانئ الإيرانية بقوة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرات إيرانية حاولت مهاجمة سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر هجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة تيميروك الروسية. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قوة الدفاع الجوي دمر 231 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة. مقتل شخص وإصابة آخرين جراء إطلاق نار من قبل مسلح داخل منطقة صناعية قرب شارع ويست وول في ولاية تكساس الأمريكية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: تركمان اف ام بعدد فريكانسımız 89.9.